0: الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهل به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع الله وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جن وإنس فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا

اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد إمام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى آل محمد فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آل محمد ويا أيها المستاقون إلى رؤيا جماله صلوا

0: اللهم صل وسلم على نبي الرحمة وشفيع الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وضمه وعلى آله وأصحابه ومن نصره في كل مهمة خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الزاهد الأواب الناتك بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ولدين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله والناس المطهرين من الدنس والعجاز أبي عمرة الحمزة وعبد الفضل العباد وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة طلحة الفياد والحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي الشاكر وعبي ولد الزاهر الزاهر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين
1: والمؤمنات
0: والمسلمين والمسلمات
1: الأحياء
0: منهم الأموات
1: آمين.
0: ربنا إنه قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات
1: آمين.
0: يا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
1: آمين
0: واحضر لكفرتهم طريقة المشركين. اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم
1: آمين.
0: اللهم دمر ثيارهم
1: آمين.
0: اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خلال دين محمد واجعل اللهم بلدنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين
1: آمين.
0: اللهم ستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في بريك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
2: الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وإن تسوية صفوف من إقامة الصلاة الله أكبر